السر المكتوب منذ الظهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر للقديسين الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد.

في لحظة صرفت عيني عند العمق الأخير، فإنه سيفوق ويقام الأموات عدم الفساد ونحن نتغير.